افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

العباية القميص المكوي وقفة البنطلون البستين ومزرعت قدام المراية فحط الورق محمد حالي طلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين شوش طلع من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت